0: زرتر هو المعطى تورهات
1: زرتر هو المعطى
2: داتس داتس الزرة صارت هي
1: داتس داتس لا داتس الماء داتس
0: جودا دي جم ظلج
2: جودا دي جم ظلج يا
1: فلا سانوا
0: فلا سانوا جم ظلج
1: جم شنطو ستر سلود
0: جم شنطو
2: ستر سلود الزرتر
0: هو المعطى تورهات جم شنطو.
3: Hey, I'm Sam.
4: And I'm Walter.
3: And you're listening to... Oh, no, no. One more time. Hey, I'm Sam.
4: And I'm Walter.
3: And we're...
4: From...
3: Rival...
4: Full... Schools.
3: You're listening to 90.5 KCSU.
4: The best is because I go, Rival...